ولا تمن وين هبونا جينا من الجهان هم يدقرم اسنا بن مهجي تترنج خلات بيشكيشي بجنات بكم ولا تمن ليج بلي خوينو جان خو بهاتر قد من ندي دمرديني دياري تبكم ولا تمن ولا تمن دايكا من كردستان دايكا من كردستان.

0: متوسطة هنجي أعدادية تقاوى بقابيت بيش دي أو تقول دي ثانوية دهوك ثانوية بوش إيكي حتى بينجي طبعا شاش نبي هنجي بلي أم تعطي نبيرة ومدرسة بجي هم يعربون
1: أبا بيش دي دهوك بوابا حافظة؟
0: أبا لي لا لا بلي بيش طبعا
1: هشتا هشتا نبوا محافظة
0: خير صلاة شيس أز بين متاسع بيك صلاة بينجي إيكي
1: بلي بينجي ببورة كرم كسيدا
0: أبا جورا مدرسة ما هم يعربون أمجي مع عربين نظامي راسية يعني في شكل ما صعوبة صفا أول يدوي ما صعوبة تستان حتى أم تبجين بوما عربي نظاني مدرسة ما جهمي عرب وشم مدرسة كل نبون بس دوم مدرسة ما هم بنية الرياضة إيك النبي أفندي خديجة رازيم نبي محمد جرجيسي بديبو يديجي إبراهيم النجار يزا خويبو أبا منسبه نشي بسدائية إلى بو تدريس رياضة يدي همي يت مدرسة مادة علمية يدي همي عربه
1: يعني كرت نبون
0: قاعد
1: كيم بون
0: ناخي نهما ايك جي نبون
1: بله
0: بله
1: باشا سيدا تو كنجي وتا تخلاص كره
0: بله ما من بيجا خلاص كر
1: اها
0: بله صفا صالة بيجو شاشي بو مظاهرة جي بيجو شاشي
1: اها
0: بله ما مظاهرة كر او بو وقت التأميم قناة سويس كري مدرسة جي بهابو ولا دو ایک دگونه سالم دبا خود جرازی بیتی دی بهنام بو ما پشتین گزانی کو شو انا ام تحریث کرین کو ام مظاهره بکین بول میسر بو مظاهره البغداد بو تأییدا جمال عبد الناصر انگی بو تأمیم قناة السويس ضد انگلیزی بجا اواجی تحریث کرین ولا ما جی نظامی هنگی دوا گوتا ما گوت ام دس بو مظاهره کین ایک شو عبد العزیز قاضی بو أخذ جرازي في يجي ناجي بالطة ناجي محمد بالطة
1: بله
0: أو جمرو بمية أو يجي هات قوتا ما أبي أميت مظن إبت ال عد أبدي الأعدادية قو صباحي أمدي مظاهرة كين وأبش أمرو كإباري هريش ما يعني هر ما صفا كي دوسيك أمبرينا جالي ناجي بالطة وعبد العزيز قاضي أمبرينا جالي برا قوتا ما صباحي سعده
1: ناجي بالطة باب زيار دكتور زياري
0: بابي بله
1: بله
0: غوتمال ويري يعني شتي كوبونا كبو ام هر صفه كي دو كاد مازن بر بوين غوتي صباهيت ادبي هر شواد كلمه كي شكت ويت علمي جي غوتي هن كبي وسعده بالضبط هر اي كي شواد در كبي صفه خو مدرس زانن حكبي كي با كي با غوي خونه د مدرسي هر درجها بقطعي الصف صفا هم بي صفا ده در كبن بيجي در كبن مظاهرة يعني.
1: بيجي أفب دزيكي بها وكير بها في اجتماع
0: بل ايش بها حسي طبعا
1: ما هي شط ترسيان
0: هم ترسيان هنجي شرطية امنا شرط دسي شرطة ده هو
1: تابعي كيبو او امن الشرطة
0: تابعي بس ابتري ملكي بو هنجي وقت ملكي بو دي بل
1: ملك فيصل
0: بل ما فيصل فيصل بو فيصل
1: يكي يدوي
0: يدوي فيصل الثاني بو بل ام والله ما خود درس کر ام هاتین من گوت کسیجی هم ام ام بونیت مازن مجی کلمه شه که پیشش جبنه گوت ام تجد کلمه که خونید یا ادبی
1: کردی
0: انا جی گوت من نه نه خب عربی بو
1: عربی
0: ولی من زانی کردی والله رجا پاشر بو سعده او درکتن او عبد العزیز خاط درجه صفا ما بکر ناجی شو درجه صفا علمی بکر پیجه وام دركتين ام هرش بچو در جاي صفه كه بكر بگوتي مدرس گوت هذا اشتو اشتو دركب جميل افندي شركر گوت كرو او شي او شي نه ري حتا حتا جميل افندي درك صف همي دركته
1: پورتلا مدير ما كي بو بگابه
0: مدير ما جميل رشيد العمادي بو
1: اها
0: بله والله مرو با كه يعني جلك خوش اداري
1: بو خلقي عمدي بو
0: قدير بو بله عمدي بو
1: بله بله
0: والله مدركتين طلبة ماشي قلت تي متوصل زاخو نبون أمدي نبون هميد قال مبون زاخو أمدي هم هم يدركتين هاتين سجس ريفا أو جسف تنيها بول دهوي أما هاتين نك أبتر بانز خانة باروي بعد قلت بانزينا خانة كبيرة هبو أو ويا كيفن هما سري جسري بقامة
1: جراج جيبيري
0: بورس جراج نبو هنجي نه ناخير هما جراج أبراس سربو
1: إيه
0: أري والله ام هاتی نویره معاون بندی با آمد تیت خوش تیت و همی داره دست وادا باستونه دست وادا
1: و عربن
0: و سلاح جی نه نه گل کرد بونجی اما معاون کرد بو
1: بله
0: حتی بر سیبا گود کره من دی باب تاوید محتاج هوانه و چون مظاهرین کن نور سعید و اوتره هتافت هوانه کوید ملك فيصل

0: ناكه هتافتها هي بجد يسقط ما بسقط هوايه وشو لجمال عبد الناصر ما هتافت ما ابون يعني جمال عبد الناصر يسقط ملك فيصل يسقط نور السعيد هذا هتافت بعدين
1: جمال عبد الناصر
0: نشام دابون اريد
1: ملك فيصل
0: نشام دابون وا ناجي خد جرازي بيت وابيت
1: باشا سيدا نجرتن
0: بلا بلا بجا ام هاتين ام هاتين حطا بتري دي باير شارع ام هاتين جهه چلي سيكا چلي لينا اها مقابل مالا مالا مصطفى بخد جرازي بيت ويري ساحاك فرهبو مداره الويره بو مداره
1: مداره
0: ام چول اسم مداره ما كلمه خواندنش و ما هتاف دان و ام هاتين بشتهنجي مظاني شرطة هاتن قوى السيارة شبيسل هاتنا ما ام رفين هر ايش شوار هنديك ازبو مو او مقوطة تاوي زيرنجري اولي برازاي وي ازو حسام و ام رابوين ام رفين شوين هم ام رفين شوين بريفكا او شو قند اخو اجي شو ما بريفكا او ديجي مانا بري هندي مانا الويري هاتن جرتن شوي كت كتا جرتن نزيكي ده بازداكا جرتن هنبجن اما اين ام رابين چوين الويري جي ام ترسان
1: عقوبت وات شو بون؟
0: خودي هما عقوبة و او برن وی صلیش کیسی واش هو برنا رواندس معسكره كي
1: نكو حكم مؤبد اعدام
0: نه نه نه نه نه نه سجمونه چلو بو اما طلبان برنا برنا ويري برنا رواندس برنا مال الويري او صلیش کیسی واش هو پشت اینجی بردان هاوینه و اما
1: بله
0: بله
1: سیدا تا پینجی خلاص کرد
0: بله
1: معدلت باش بو
0: خودم عدل من اس احمال بوم پا تاريخ الإسلامي أي عند أبو أعرف خده
1: بلي
0: ومع دلميجي أدبيب شهستو چاربو كيمبو نسبة مهنجي وجا أسرابو من اقتصادي تقديم كر تقل أوتري دا اقتصادا بشيش بو ما ديوه كتابا بشيش بو مقوتي أدا مع دلي خورا كم ودرسا درسا ديجي يا أوتري
1: دا مع دلي خوب تكي زيدكي
0: ودرسا طبعا درسا تاريخ الإسلامي جي لازم بس جواب إعادة كم دي
1: بلي
0: بس كمان ببين والله مخان ناجة بم عدل خوش الحمد لله زيدكي باش محمد شبر كير بو كتاب با اقتصادي ايك جار خدي وكيلة من حشت بتشتك ستان عدل خوش زيدكي
1: بلي بلي
0: أري والله بلي
1: بشتينجي سيدا
0: خدي بشتينجي سيدا أشو ما كلية عسكري متقديم كلية عسكري بلي كلية عسكري قلت من بشت ما همي كرين يعني همي أموريت يتبطلوب إيك تقولنا عقيد محجوب بنامتات بر ما واصيك بوديالوي أشو مجور قلت ابني أنت مقبول بس اسمك روح عدل اسمك وتعال
1: بو
0: قلت نابي مشاء قلت نابيته المدرسة محمد سعيدة نابيته الجنسية عراقي سعيدة والتجنيد جي سعيدة قلت لازم بك يا ايك ابك سعيد ابك محمد سعيد
1: يعني
0: بله
1: جار انت جار بجته محمد سعيد
0: محمد سعيد مدرسه محمد سعيد هو
1: بيلي فكاني
0: اه
1: عند جار شي سعيد محمد
0: جاب دم طبيش مالي شو ها ابو قلت من تعديلك ورا اصوات مدهوك اسبوعك ما يبو امتحانهم انا ازيك مالم اكمالم تاريخ اسلامي وبتقديم اختصاص جا تقديم كريبو تعديل معدل شما شنيكو أتريش وشما بين الدهوك وشنيكو وشما محكمين وبيخوت عدل كام ده نهدر وشا أسنا خوينم نشن بخوينم مقو بابو لازم نهمام أوراق يدخو هلان ومبطال كل عسكر نشومي أري والله قو دورة كافابي أفصل الدورة أولية دار دورة التربوية ذات السنة الواحدة تقولني الميسل أسرا متقديمي دوريكر مو معلميني وشو ما دوري أس قبيل بو
1: وتتدريس الميسل كير
0: مخين أما صالك مخاند أم خاند صالك بلي ما خاند صالك الويري دوري بشتي دورة خلاص بي أم تعين كرين هاي وهشت بشتي ثورة ثورة 14 تموز 14 تموز ويصالي بو صالة 58
1: بلي
0: أم ويصالي هاي وهشت أم تعين كرين محتاج معلومة بو استعين بهم شو ما كركيك تعين أمي الكركيك
1: أها
0: بلى
1: بوش الدهوك هنا
0: نخير كاس المحافظة سل تعين أبو أم همية تشاينا تشارلي و أم هج ديالة وسليماني وكركيك وأربيل أم همية الدورة بين نبيري
1: بلى
0: بلى
1: باشا تعين تبا كنجي بالدهوك دوکی دوکی وکو مامو
0: سالا شیسته بله سالا شیستش کرکیک من بدل کرد گل ایکی خلک کرکیک ویرا بو من تبدیل بدل کرد ولی چون بغداد معامله بدل ما شکر اصلا ما جهیوی داودیه او جه چو جه بل کرکیک
1: و تو ما وادی چندی سیده؟
0: 36 مرا
1: 36
0: بله
1: ماشاءالله تو سرخوی
0: هیکله بای بس
1: خلکیت گله که خوشه
0: هیچ چیله بای برا بس
1: باوریت بید خلکیت گله که خوشه
0: الحمدلله
1: خود صحتا تا خوش کرد
0: نحمد و نشکر على كل حال
1: بله اول تا عینا تا بیشتم تو هاتی دهو که
0: سالا شیسته
1: شیسته تو هاتی باشه سر چه راتب؟ راتب تا چند بوندی؟
0: خود راتب من هنگی 36 دینار
1: 36 دینار؟
0: بله
1: و تیراتت که؟ تیرا حایلت که؟
0: بله والله پا من وی سال مجن اینا و من خانی کره گرد دو که و الحمدلله آره ولاس به مند بوم ها گلای بو برای چاپی عالمی همیل موظفی با
1: معلمی بو
0: معلمی چی بس اما وظیفه که با یعنی کسی مقدرتر و
1: راسته
0: مرافهتر نبو
1: بیشن معلم توی سردمی دا گلک که بقدر بو
0: گلک عرف خوده
1: وقات و رباط و کشخه
0: بگاه به تصویر هایی شفت دارم تلفون هم بوده از و جماعت خواهم چون حتا گره بالطای اوتر سفره سفره مدرسی من بر حتا گره بالطای
1: این چونه بری؟
0: آن دا چین آلوکا اما زیادتر نبو
1: آن دا چین تبس دیریت کرد؟
0: نه دیری ام چونه بری بو حوصا نزیب و پیام چونه بری بس سفره مدرسی من بر حتا گره بالطای
1: یا دیر بو گره بالطای؟
0: اولی یا دیر بو پده چو خانی و نبوندی آره والا مالتا سریه بو مالتا بنی یکی فلا بو یکی بسر بالا
1: بله سیده تا گوتی است چون من ایجاره به مخانه که ایجار کرد
0: بله
1: خانه تا ایجار کیره با یکی بوده ایجار کرد خانه من
0: پشتا اوتر حمامه و منطقه گوت منطقه محل حمامه
1: محل حمامه
0: محل حمامه الوی بای پانوراما
1: نیک مطعم ابو عماد گفه گفه
0: ابو عماد الویره ابو ظلم مطعم کالویره گراجه که الویره گراجه پانوراما پشته
1: بله بله جه صحنه و ما صحنه
0: اما او بو چند مال بول وی و حتا سره اوتره یه مخبره کولاماتیا
1: بله
0: کولاماتیا الوی وطر بوده با جه محافظه کولاماتیا بود
1: راسته
0: بله مخبره بو
1: راسته
0: هند مال بول حتا ویره و او بو مخانه که الویره گرد بو بله پشتا حمامه هی وطر مقابل پانوراما هی پیچه که وی وطر بله
1: راتبه تا تکو چند بو؟
0: 36 بو
1: و تا خانه ایجار کرد؟ چند تا ایجار کرد؟
0: اد بیجم 3 دینار هم ایجار کرد بو 2 دینار نیم و بیرام بالضبط نه تن دبو اب حدود دبو
1: و تیرات ات کرد؟
0: گلت نام ات کرد علی والله الحمدلله عزی اما مرفه بو اینم 24 ساعتا نادی بو اینو العرده بو اینو
1: بله
0: بیسل و خو
1: بله بله
0: بله جلکت با تدیت ها با همیت مرتب و همی بدله و رباط و ها بگفه او سیدای همیت گل مد هیچ متصیر وای گرتی
1: راست راست
0: آره والله
1: جور که تبت اوتی کلی بود
0: اگه همیت افتی مرتب درست
1: مکواه بون
0: نه والله مال اوتی کرد
1: چهار مال اوتی کرد
0: نه مال اوتی هبون اوتی ات اوتی ره بونیت یت کمره
1: کمر
0: دا گل کانو و دا نصر پلیت پلا کنات داو و دا اوتی که جنکابو ما اوتی کرد ما هری که مال خو
1: و درست
0: درست
1: حساب رسول
0: کرد آره والله آه وصل
1: تا چند سال تدریس کرد؟
0: من 31 سال و 8 هیوام تدریس کرد
1: باش تا چه بابتت گفت سیدا؟
0: خودم انگلیزی گفت همه سری خوش سال اولی حتی دیمای از ده یازده سال که جسبا من متوسطا مناسب بوم مثل تدریس ها متوسطا بکر بله
1: نه درست خصوصی؟
0: بله بله پشتینگی نه مدرسه بوم از پشتینگی درست خصوصی پشتینگی نیبرو بود خودی بود بله مدرسه خصوصی گله که گفتیم بله
1: تیلان
0: بله
1: تیلان
0: بله بس چه ممنوع تو درس ها بیجه طلب خو طلب تای صفه چه نابی تو درس ها بیجه خصوصی اکو تو درس ها بیجه پروش نا چه بی تو درس خصوصی بیجه اما یه دی عادیه غیر مدرسه یعنی
1: وکی وگا به
0: هکه پی حسیا بانا طبعا یعنی عقوبه بو
1: بجم نه وکی وگا به
0: نه خیر وگا به عادیه
1: ما مستهر درس خصوصی ده طلب خو
0: و بجن بجندك طلبت بجندك مساقط كذا درس خصوصي بيش تمام بقوي
1: بله بله
0: و بري وصلنا بنا خير
1: سيدا منو تصحبت كي جارك تا كوري شيخ كي عرب قطاب
0: اه بله
1: هم شو سرو بر
0: برا الصفا اولي بوم صفا اولي متوسط مدرسه
1: يعني قطان هبو
0: بله قطان هبو هنجي ابجرا هات مصافي قلت كا واجب خو وكان ابي واجب نشكل بو بي دو سي كاكا والله مش دان انا سنجا صافي هل كاك من كان دارك بدا سي طوضا اشتي ادركتي صافي مراقب جهشت من قلت استاذ اش سويت هذا ابن الشيخ اه رجع ابي تري مش قلت والله باكو شيخ ما شيخ ماكو عند
1: اي واحد
0: اي واحد ما يحضر ما قلت شيء واجبي تحضر نكد ام معاقبك عقوبه دينا بر مدير جيت ما تحسك وما مش قلت قطين زاني والله بشت هندي او خوها الطلبه هات هدف ما بشت هندي قلت استاذ انا يعني مروه كي مؤدب وقلق كوري شيخ عرب وهي شمر بو هات هدف استاذ انا العفو نبي وخليل بو بجو وصا شي بالصدفة او بشتي امري خديك لي بشان صالة بس صالة مدز قلنا كريوي دسة خصوصي المالاوة مقلنا كريوي
1: او طلبة
0: او طلبة مالاوي الحي العربي بو اري والله دس قلنا كريوي نوافية ماي حتى بقابة از بقابة هكا قول مهابيد بس با كردية وقولي نافي دا صلاة بلد جاي
1: هنا طلبة تانو كاب بلا قبل ميسل دهوك
0: اما ايت تيتا دفمال باركا تحسيني اما او طلبت بابو نت بيسلي بول
1: باركا تحسين تا
0: بله يلا جاز بينا
1: باركا تحسين توي
0: ها بس شو ما بيري بول يو بله
1: ايه
0: ام جماعتك شي نبيري مشتي من مستهلكت بتقاعد
1: نه لا سيدا نه نه باركا سيكي تقاعد بود استهلاك بود
0: بله بابا نجي ما اما وصا يا شباب ام دبش شابت عالمت مستهلكت
1: بار راسا را ام جاي و او طلبت وقت تدبينن
0: بله
1: شو احترام التدجرن؟
0: خودي قالك احترام عندك قانون يصم مغلبي وها بس هو من ياصن ما من ياصن قالك زيادة احترام ما ديرو تقديره ما تكمل
1: يعني امشين بيجين خاندنا
0: بري
1: بري ويانو كا
0: جدايا قالا فرقة بلا جدايا
1: قالا وكي چه وكي چه سيدا دي شي بيه بحث كي
0: خودي سيدا هنديك بري طلبة صفا شاشي ابتدائي خلاص كربا تشاب خو وظيفة كي بسيط ببيني صفاش سي متوسط خلاص كير اكيد بيتا كاتب ناحيه كاتب نفوس هي غبي كليه خلاص يا بطالة بجمد شو تشوفي بالعلمي بتو التعليمي فرق قال اجبو هنجي تشوفي دي بابتي عجله لك تشوفي خد دايت قلت بخينا ابي اندفاع هبك بخيني دا دركبي بخو بيتا موظف تشتكي والجريد
1: هاري كاريا مالا خوب كد
0: هاري كاريا مالا خوب كد ما بيوي محتاج بود ديكاوي عيالي برايتوي بله
1: و هر ديسا سيدا ديفا بزانينت منهي معلومات منهي
0: بله
1: او ما مستويت وكي جانبتا بجين بحث خاندنا برد كان خاندنا برد ما صحبات كد جالكا جديد و بله بچه قطابیه که آواکر پیدا بود
0: بله.
1: یه تیگهشتی
0: بله.
1: یه تیگهشتی هم شه بیشین هم نشه بیشینی کامل کامل
0: نه خیریه هنگی بگاه صفا ششی ابتدای خلاص یه باور که مقابلی بو نویسینه و بو افتیگهشتی
1: از اون بخصادا من
0: اوه معلومات مقابلی شش احداثیه یه بگاه بگاه اره والله یعنی فرق من هش فرق مون بله علم فرق بو ایه.
1: دا پیچه که بین دهوکی
0: بله
1: بحثش دو کجیب کی؟
0: بله.
1: تا بحث خستخانه کرد کرد.
0: آره.
1: خستخانه، یک خستخانه.
0: آره، یک هم بود.
1: کیلی بود سیدا.
0: دکتر جی ایج بود. الجهه کمبرلانی بگو به، آو نک محل فلانی نه؟
1: بله.
0: هنوز بگو به بیاچه.
1: یا چولکیری یا شما؟
0: آه چوله بگو به.
1: یا شما و کجا؟
0: بله. آو مستشفی هم بود بس. و دکتر اج جهه بود.
1: یک دکتر.
0: آب یک دکتر بود بله. دکتری همی تشتبو یا عام بود. هر آو.
1: نابی ترازونی.
0: خودی یکی شو
1: بله
0: پیوز بو پیوز قسطو بس اوی فدی مایاتی بس یه بره یک زلم باج بو یه اسمر بو ارمن بو بیرامتیت انا بی نظام
1: او پیوز یش کی بو
0: یه میسلی بو فلی میسل بو
1: بله
0: و اوی دیجی ارمن بو یه بری وی یک زلم باج بو اسمر بو قال خوش دكتور بو ما همیا حاجت کرد
1: خسته که بو دکتور که دیف حجم دهوکی بود
0: آه بله
1: دهوک نه آمازون
0: دو نخیر کی بود تو بشه بچاره که دای دور زفری حتا دی دوره تو همیا هش مزاری دا چی آن دا ش امش اوترش بگو ببین بورس دا چی چی ما اوتر محل شیلی دا هو زفری جهل چی بو مرا مصطفی چرویه و عبدالله چرویه دا یه بو مرا سبات الله فندی و دا جور دا ای مزاری باور که بچاره که تو داشته دور به دو که همیه زبري
1: سيارة كم بود؟
0: سيارة نبود سيدا بنت سيارة بود الجراجي سيارة كشو أمديات بيجو نفاد برين چهار سيارة جي چون ميسرة بيم دو جي ايكي حبيب بحري بونزا چبو منابه تو اجبير كرين هر دو يتفلا بون و عبد الرحمن حج قادر جي سيارة كبو
1: او روي نبو
0: او روي نت شو حتى سيميله او روي سيارة كابيز بيدي مايه هبو بله ما هيجي او روي نت شو ميسرة
1: يعني بري ابا تبحث كي بري او روبو
0: بله بله بري او روبو بشتين او روي سيارة كاب أدم سأ مولا ديوالي وبنزا شبو.
1: بلى ديوالي قايدة.
0: آه بلى.
1: خلنا نبم.
0: أو شو حتى سميلي زيادة الناس شو.
1: بلى.
0: آه بلى.
1: من زاني توما مستابو يجي بيلو مراجي.
0: بلى آه هاي بكاس ما بل بيلو مرا بلى. الش داودي نقل وما بيلو مرا. بلى داودي جس هاي بكمان بالضبط. آه بس معاش ملويري بالجت صوت ما بيلو مرا. سيدا صبيح بدي خديجة راضي بيت مديري ما بو. أزو عبد الصار. كوري حجي قادر ام بيه بهروس بياز چوينا بيرو مرا وطاطينا
1: بفر با باران با
0: دور جا باران بو براوي ام جهان دين
1: عبدالله مار الكيري بو هين شويري چوينا بيرو مرا هر محل حمامي
0: اسم محل حمامي اوه بتر بو بشت مالاوال بشت مالا سيدة للسعد بونين اوه منطقة
1: اها بجات هاتا ديفتارا
0: هاتا ديفورا سري سري اوتري كولاني و اجي دار كم از او بيه بدار چلا كورا ماتيا جو دار چلا انك مقابلي أبيت درباتني بازبري إنك أشم الله جبرائيل دفسر كبين شينا أبيت جلي دجال كذي درباتني بازبري جهة سد في قافي وده شينا بيرو برا أنا شو لا بقول هرو
1: بلي بلي
0: عارف خودي إذا فيش تيجي مقول سيدا صبيح قول تمام برا بس شنا بيد وأنا بخوداي كبيجي الدف ما تو عبد السر هردو مقول بخودي سيدا هذا نقل مقول ما أنا شو بعسي نقل كم بس صلا أز نقل من بيتا زي عطي مش نقل لابا مقول با از ابن بعد نقل ما عبد الصاري جي قلت والله با اجي ودي ناقرم حتى هندي تبي يمشي ادي قال تيموش
1: بله
0: باش نقل بهم من هما السري هي با نقل بهم هذا مدهول كل وقت
1: كانت بيجن الجندا وقت ما علم يكتب خانيه كداي ان مدير خانيه كداي
0: بله ها واش با قدري معلومه قالت قد بره
1: بله
0: بس با من جاش سر خاني بكلوري
1: مدرسة پیرومرا چابون بچه که بحثش کلیوی بکن
0: مدرسة پیرومرا خانی بو خانی اگه بو سه چار اوده ایده ببون
1: بله
0: بله اما
1: چند صاب بون
0: خوده اد بیشم چار صاب بون بینام بالضبط نائد حتا... یعنی از گلی نما ملوی بکست
1: حتا چه مرحله بو
0: ابم حتا صاب چاری هبو بینجه نبو
1: طلبه هبون
0: بله طلبه هبون هر صفه که شش هفته که بون
1: بشاشش. يعني تبون سي تشل طلبه
0: اه بله تبون بيستو تشتج بولاد بيش بله
1: اها
0: بله ام چار معلم بون ازو عبد الصار بون صبيح مدير بو اي كي بيسلي جي بو او جي قال
1: له هاري بيسلي عرب جلويري بو
0: بله اه جي جلويري
1: تبع سي خسته خانه كر
0: اه
1: خانه كمبلاني
0: بله بله
1: تو چو اتي تو چو بله
0: بله از يلا جا واكو پرسي به جا ما به بهجت گرت المدرسه تا ورقه كده انا ما دو چي نويري اباش قستا
1: يا چو ابو سيد خسرا خانه
0: خودي يا منتظم بو برا
1: اما من مقصد به خانه كمبلاني
0: فراش بو فراش بو او ده دكتوري بو
1: اها
0: سر سر سياج رمي خوهوتي اميت ربي چوينه ديرا براني دا
1: بجا بو چی دیرا برانی؟
0: دیرا برانی روشه که بهار حفله بول دفوا
1: آه
0: روشه که دوات که نه حفله فلا بجا ام چوی نبیره عارف آمدی اوی مقام گوته نوقل عبالغ بو بچی بوینده که با مجیتات ام چوی نبیره ام در روینه گل جا
1: تا بحث زرنگیر که جید که دهوکی؟ بله دهوکی زرنگیر هبون؟
0: اول زرنگیر دهوکی هنگی بله او بو وقتم طلبه بیره عبد المجيد عمر بجبو خديجة راضي بيت أم أزو برازاي وي هبالتي بوين أم دفيت ريشنا خالي بلي خديجة راضي بشيخ أنورجي هنجي معاملة زيرت كرت كريت فروت بس نزيرنجر بو
1: بلي
0: بلي دكان هبو ما وصى أما زيرنجر أولي عبد المجيد بو تاني بو
1: دكان عبد المجيد الكيري بو يا زيرنجر
0: دكان عبد المجيد الجهة اوتری برای محمد استشهد گونه مجبور کنه بیو گوادیم گوت
1: تارستیه
0: تارستیه
1: بله
0: حمله ویری بو بله
1: نیواسی کی
0: بله
1: یا راست
0: حمله ویری بو بله
1: چایخانه بله چایخانه ها بول
0: خود چایخانه
1: میسر دمت تو بحث
0: چایخانه یا شامیا مشیرتر یا احمد عرب بو جحل و پیرامیر لیرزوی اشتخاره یا فره بو
1: اول

0: بله
1: او الكيري
0: او الجهه دنيا
1: مطعم دنيا
0: مطعم دنيا بله ويري حطا بشتيبو ها صلاه كبشت ويري جيب خوينا جرتبو بشتجارة دواش ويسل هاتي بدهوكي او خوانيا عقيت من او جرتبو الويري بخو كري كربو اما بشت او تري چاي خان احمد عرب
1: سيدا بيراتانا ات چاب چند دي بو ويسر دمي دا فلساب فلسابو
0: بجم بيش فلسابو فشار فلسابو شاكي خصابو بيرام نايت نبخونه
1: ايه راسته اه
0: بيرام نايت ده فلسفه و پنج فلسفه و
1: شکل باور نکنم ده فلسفه
0: باید باور نکنم ده گلای بوده بله
1: یعنی تفلس دید بود سیدا
0: بله
1: و تعابر پیدا کرد
0: بله بله همامن وقتی عمل فره از صبح پنج بام برای ما هات جلمن از او بون و طاهر شخ سعید بو عبدالهادی امرو بتهیل ام اداکی بابون هریش ما ده فلس ما خرد کنه هندی از بام و ابتدی وعبد الهادي ما دهف زيت خو بخو دانب قسمت اجرسي ما قسط خارن هندي كطهر الشيخ سعيد بو وعبد الله ابراهيم بو دهف زيت خو دانب جغاره اول جغارات كشان
1: بله
0: اي والله دهف زونه
1: اي راسته سرتراش حلاق
0: بله
1: هبون
0: بله كريم حلاق يا ماشي بو مثلي بو بجم وعبيده حلاق عبيده اوجي بابي كريم حلاق بو كريم بو تقولني شرطه بنا بابای شرطه
1: اول کی ساله بود سیدا؟
0: اما او ساله پنجی ها وقتی عمل بینه
1: بله بله
0: ساله پنجی ها بود ملی
1: بله تو جاره که چو ادف حلاقی تا پرچا خود؟
0: بله بله از عرق
1: چنده بود سیدا؟
0: خوده ادجم بعد صد فلز دانه
1: دو درهم
0: آخلی من
1: دو درهم ریال بود؟
0: نه دو درهم پیج بود نه راست
1: زمان بد گوته ریال
0: ریال بود
1: ایبا ریال پنجی فلس پنجی فلس درهم درهم بود
0: ای که حسا ماصر بود شوانا یا بحب
1: بود بله بله بله اكو نابس الرصاص هيك لما عجبه
0: اه بله
1: يا سبيك بله باشا بي سردمي دا
0: بله
1: هوا وكو ماموستا جهك هبو كو هندي خربة بن وكو نقاباكي وكو
0: برا ما نادي هبو ما نقابة نبو بس نادي ما نادي بس موظف لطاطنة ما عدا الشيخ عبيد بو سعيد مالطاي بو دوالي اغا بو واحد حجي ملوي بو حسن حجي عبدال بو ابوانا تاثنه بس شيخ حسن بو يزاوي اتشبيني
1: سيميلي
0: شيخ حسن ابا بهاي وا
1: بله بله بله
0: ابا تاثنه اهالي بس ابا تاثنه يدي ام همي موظفون
1: كيري بو نقابة معلم
0: الجهة فدق لومانا وبر بجي حديقة سيشيشو بما تقول حديقة بلدية بو جعك خوش بو مالي وقت مطلبة مالي تخان
1: بله
0: بله
1: سيدا
0: جاو شو لما هم داشنا نادية ما دادر كبير ما دو دوام هبون دوامه كما حتى ساعة نيرو ساعة دوازة دوئينا بس ساعة دو حتى ساعة شار ما دوامه كديد كر دو در سيدي ما تقولتن ودوئين دو هم راسا دار كبير شنا نادي نادية ما بين حتى يا لعب هبون هندك عظيف كير هندك كون كانت كير هندك بون كارت كير اشكال
1: طب كيش كي زيرك بوي
0: خدي من حش كون كانت كير بس
1: بله
0: اري والله
1: جغاره ترى
0: ماني مقوت تا چار ام دائما نفلته اي بو
1: اها
0: او هاوين شي عمل عمل
1: سيدا هوا سرا چت كير كون كان
0: عظيف خدي اغلبا ما سرا جغاره هنگ جغاره بغداد بون حكما شو ابر بالا از منو حواله خو منت كشان ايت مقابلي ما هر دوكات كشان جغاره حكما شو ابر دفروشي نوام
1: چنده بون
0: بیرام نه از انسان.
1: و چنین عجیب
0: کشان.
1: چنین عجیب کار.
0: بغداد به هنگی وقتی وی وقتی پشته هنگی با ما اکثر هاتن. ترکیه بون و بغداد بون و غازی بون پشته هنگی اکثر هاتن سومر.
1: سومر.
0: سومر جو بغداد بون.
1: یعنی سومرت سومرت کرد بون یه دریش بون.
0: پشته هر دو بون.
1: هر دو بون.
0: بله بس پشته پشته یعنی سالشسته. أبيد أدم أبيدي برزبون تركي وما غازي برزبون بس بونا بغدادهم بغداد مقبول بونا أبي جوار كيش قال حش بغداد كده فاش سومر هاتن هيش شو أشي تربون
1: بدل راز
0: بس بمنات كيش الراز
1: كيش هواليته يما مستمع جيان ده
0: خدي يه هوالي من ماي كل مدرسة شنا ماينا
1: بدل
0: أمي بيجوا وأحمد بوسو بو هوالي مبو با همین المدرسه شما مصر بگلک اسماعیل عبانه های و ابو فرست

0: أبهمية بارد ما بو
1: أبو فرسد مقصودة أحمد مسيري
0: بل أحمد مسيري أول ومسعود بو فتح الله بو طلع جرجيس أبو فيصل يدي بو
1: بله
0: أبو نبون يعني كشو أنا
1: من مقصد بهين ويسر دمين
0: أو نما هنا يت يتحولن من
1: أخ بهين يتويسر دمين يقبيك
0: بله بس أبو هميش مواصل بوقت أسر دفوا
1: بله
0: بله وقت أسر مدرسة دوكر ولا مقولة أسبوعين لفين دياباري كي بعضا صلاة شو مواصل بو بعضا بصلاة أو مشني أو سيشار صال خدمتها بو
1: من مقصد بهين ويسر دمين دعو ما مصال إكو دو خربت بون
0: بله
1: نوكه نوكه يعني تو جان خود چهود بوری نسیده
0: خود سیده یا لکه یا نخوشه بله با ام جهین ایکم همی ام متقاعد هنم چینا شایخانه کس پیدا حتا نیبرو چینا نویجت خود که اینو چینا مال
1: کمکان و دومینن اینه
0: نخیرم ناکن یا صحبت هم صحبت هر ایک ذکراتت خود دیباسه وضعی
1: صحبت چجور صحبتت کن
0: خودی اما صحبت او بودی چه صحبت بکنی نه اینکه ذکرات تو بیجی که برای چوا بو بگوی چوا یا برای خوش بو بگوی یا نخوشه برای مهاش نبو قناعت ها بو انسانی راحتی ها بو یعنی افتشته افخار نه همیشه نبون و معاش مجی هنده نبو بس بو امت راحت بو تنابون یعنی چو ما شعور نسخین نفسی ندگرین اف نسخین ما گولید بن هنده قدر مشابه وکی پنجشیره وکی جلطه افا نبون سیده ما گولی نبون
1: رایاته پس چیه؟
0: که رأسا ایج ببرید جحل حبا ما گولی نبین کس نبو واسا دا کب نسر جا چند سال عمره و بیتا نو سال ست سالی پشش نیکا دا مرم بنسخی خو اما بگا بید بیجه اما بیجه اولا جحل عمره 35 ساله 36 ساله جلطه گته حبا نبو نخیر من نبود چو پنجشیر آجیل بود هنگی نسخی ها سلی ها میشه بود پنسلی نبود اشتا اختراع نکر بود سلی ها میشه بود گلک سلیت مرن
1: یعنی اف ایشد وی سردمی
0: بله
1: پرایاته پرایاته
0: خودی پرایاته
1: یعنی نتیجه چیه؟
0: از بنی حیات یا معقد بی گلک انسان مشاکل تین گل عیال خود گل مروبات گل وضع عام مشاكل تينو بيشت هنجي خارنجي نخا أفخار مهرو غوش نتخار مهرو معلبات نتخار نبو نف معلبات مي تشتي يطبيعي بو ماز با سرتي با ني وشك با همي طبيعي بو غوش با غوش تبازي بو
1: چو غوش
0: همي غوش جيب دست ما نتكفت با همرو نتخار شتي بقافي همشو عبدش هما سبب أفنا
1: نفسية
0: نفسية بات شكي نفسية بمشاكلها مشاكل زيادة بين حياتها معقد بي تشت قالش تشت بيت بقابي مثلا كوريت البيت بري بات قطان تم في شاكيتك بانطلونك المدرسة وحتى دمايا صالي بقابي كوريت قبيل لا كات تبيت اشتي ابنا بشيت از زنجينينم يزنجين بين كوريوي بيت او جشتي بي بيت وي ما شنا كافيا كافا وشنا عردا وبخدان كبن ومصرفين كانوا شنا مطعماتهم شاف هر شاف يا بنا بوتي
1: زمان هاتا غوارتا
0: زمان هاتا غوارتا انا بجا انسان هندي دي بشي نشت يعني متطلبات حياته توفير كات
1: الراس
0: يا بزحمت كاتي بلي
1: باش ان بيك او جماعه تاع برادر تاع بيك بشي خاني
0: بلي
1: كون بسيده ادي في صعب

تبداو فيستينا بوخشايا اهب باش ترين موبيليات بوخشايت هاي دهار الوري تستكفي افش لايكي با فيجو اكسسوارات النافمالي بابات رازاندني و افانتشتا هما ديكورات چنا ديكورات النافمالي و دريسنج روم و هميجي ديف حزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيا طيبتا بدوشاكو با دوشاكو بوليف جبران دي نايو بن صدف بوسخ لميو لشتا و خواكو كيل دي فيجو بنفو

0: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه في جماري بكان 0-5-5-2-7-7-4
1: دمه بابت هتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كار آفرين صدف تنه بو صدف ايچن كيا به هفركه ات موبيليات نافمان دا بجوره ها ديزاينت شهانه و جاك دريش التف همي زوقا موبيليات اوفيسا شدت فيت

0: وفيستي نبخچايا اهب باش ترين موبيليات بخچايت هاي دهر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمالي بابات رازاندنه و افانتشتا همو ديكورات چنه ديكورات نافمالي و دريسنگ روم و هميجي دفحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه صدف سليب جيات هيبتا بدوشاكو و دوشاكو باليف جبراند نايوب صدف بسخلم يولاشتا و خواكو كيل دفجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي
1: والله افرين حبينا تاكوش سرو قازانجا تزيداترا هدا السرداركي بريكا واتصابي فريكا ودرفتا برنوايا خلات دزباجي وبو بشك داري كرني تيرو بشكان دابو سي جاشت النايب وست رومبلين بي ام دابليو اكس فايف ده آيس كريمن بكرا و ايكي بلاش
0: دمي بابا تيتا سر موبيلياتا ايدي بدو ماهي كان افرين صدف تني بو صدف بيشنكيا بهفركا ات موبيليات النافمان دا بجورها ديزاينت شهانة و جاكي دريش قلتي بهمي زوقا موبيليات اوفيسا شدت فيت بو همي اوفيسات بردستن ده اوفيستي نباخچه هيا اهب باش ترين موبيليات باخچه هيت هين ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات النافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات النافمال و دريسنگ روم و همي جدي بحزو خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منه چي صدف سليب جياتي بتا بدوشاكو و دوشاكو باليف اش براند نايوب صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل دي فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري و سليمانيه و دهوكي والله افرين صدف
2: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك پیوندی به شماره بکن 0705 225 47 74

راديو دهوك جي هوا بو هوا روجانه لراديو دهوك وداريا برنامين سبيدا باش فوكس زنجلن جيانه وشابو شغان بكن حفتيانه كهداريا وان برنامه لراديو دهوك بكن بارزاني و تفجر رزگاري خوزا كرد كردو آواربون ساخلمي کودان پرسو بر پرس ایک جخلکی ربازا چاندنه برگری شور

0: وفيستي نبخچايا هوب باش ترين موبيليات البخچايت هاي ده هر الوري دستكوي اوش لايكي و فيجا اكسسوارات نافمال بابات رازاندن و افانتشتا هما ديكورات چنه ديكورات نافمال و دريسنگ روم و هميج دفحز و خوزينتا اها كدا صدف سليب جبيرا منا چي صدف سليب جيات البتا بدوشاكو و دوشاكو بوليفك جبران دن نايوب صدف بسخ لميو لشتا و خواكو كيل ده فيجا بنفا سردنا بيشانجيت مبكن الهوليري وسليمانيه ودهوكي والله افرين صدق
1: بو ريكلام كرنيل راديو دهوك بيوانديه بجماري بكن 0705 225 47 74

0: Dembaşo Rezo Slav, Gudaro Binaret Radyo Do Kebdemi Hava Şad Bitin Ebe Cara Kadi Gel Hefkarin Ho Hatine Hizmeta Wal Ser Peşkeş Kirna Xalaka Kaditer Jbername İkiş Xalki Cihinana Salar Celil Sosyal Nihil Xalil Belle Gudaro Binaret Xoştivi Xalaka Evrukeda İkiş Mamustayin Dirinin Parizgaha Duhuki Mevane Bername İkiş Xalkiye Evci Mamusta Said Muhammed Brifkaniye Depter Seyda Said bu havenija deyne niyasi. Seyda tu gelip khirati serçava.
1: Selam nonu brai khu aziz. Sabi inşallah selamat bi. Amr direj bi mam.
0: Kudüşte razı bi. Mez zahmet bu teçhine kir bi Seyda.
1: Ne bra ne. Adiye.
0: Bele.
1: Amma sa'idin. Hazirin. Çoğu işme bit. Çeş am zani bejin de bej.
0: Bele. Am bedvit veki cenabeteyne.
1: Bele.
0: Khalki me evcile ve gave.
1: Bele.
0: Bedvi kona bejin pezanin te cenabet kesanet veki tene Seyda. Seyda Said. Bejin te Abu Talib.
1: Bele.
0: Abu Talib.
1: Bele.
0: Bele.
1: Farkine bele.
0: Bele. Seyda Said.
1: Bele.
0: Cari am pıtır teb deynen Yasin.
1: Bele.
0: Tu bahsi khub key.
1: Bele.
0: Khatu ki tu khalki kiri.
1: As بريف كيما بلي من البريف كا ابتدائي خوندي
0: ام دينا وي بابتي
1: بلي
0: بلي بلي تو بريف كي
1: بلي
0: شكافن دا مال شكافن دا
1: بلي بلي
0: بس بابو بابيرا
1: بابو بابيرا ما بريف كي نام سيدي بريف كاين
0: اها
1: بلي
0: شو سيد سيدا
1: سيدي نام
0: يعني بيجين عائلة كا متدين
1: عائلة متدين هن بلي سيد
0: بلي بلي سيدا
1: بلي
0: ام شيني كا
1: بلي
0: سيدا سيد
1: فرمو
0: کی سالت قطابی بوی؟
1: از بني اش سالا قطابی ابتدایی آن متوسطه.
0: نه ابتدایی هم دیده است بیکن. ابتدایی.
1: طبعا ابتدایی اش سالا چلو شش چلو هفته از صفا اولی بو.
0: آها کی؟
1: بله.
0: بریفکا
1: بله.
0: مدرسه بریفکا هابو.
1: مدرسه بریفکا هابو بله که معلم مایا اولی مالا سعيد بو بابي مسعودي وسعد الله وعمادي
0: او خلك دهوكي
1: بو بلي او خلك دهوكي بو بس اصل وجه خلك بريف كانا بلي او ابا درست قوتينا ما صفا اولي بشتهنجي صالح فني صالح مجيد جيها صفا شاريه درست قوتينا من صالح مجيد بربر خديجي رازي بيد وانا همي نموينا بلي
0: يشكي بو او بربر
1: هي دهوكي بو
0: ها دهوكي
1: بو بلي بلي
0: بو شد قوتني بربر
1: والله أبن بابوي وقتي دا حلاق بي بدري جامعة معظم
0: بلي بلي
1: بلي
0: أو مدرسة البريفكا مدرسة ليها بون
1: بلي
0: أخبو
1: بلي مدرسة أخبو بلي خاني أجبو خاني جامعة ركبو برطان اشتخاني ببو تشيكبو بو مدرسة
0: أها
1: بلي
0: چند صف بون
1: خاني حاجة عارف ما تقولي
0: بلي
1: أولي چار صف بون يعني ها بربره أولي دو صفا ایکی و دوی دانا پشت هنگی بونه سه هر سال صفا که زیده بو حتی بونه چار پشت هنگی بونه پنج پشت هنگی شش نبو را بو ام چار بین شپیج ناجع بین دو دشبه هاتن در کفتن با صفا شش نبو
0: بله
1: ایک شیخ کمال دین بریفکانی او هاتا دهوک بخونید ایکی دیجی جحفر بو نابوی او جی پس فومه میا او چو او تری چو زاخوم خوشکاوی لویره بو لویره بخوینید ازو عبدالهادی ماین عبدالهادی عارف او قدان مدرسه بو بابوی
0: بله
1: اما ماین لویره مدیر ما نابوی عبدالرحمن علی اسلام بو خلک آمدیه بو گوتا ما نچن ام داشتین میسر گوت نچن زحمت بو هوا از کفالت دب بو هوا کو اس صفه بو هوا و بکم مجی گوتا دو نشی بو دو سیدا بابم گوته حج عارف گوته گوته بله یال هوا از بو هوا فکم نشن ولا بو ما فکر صفاشش بود دمرو با
0: بود دو کسا
1: بود دو کسا
0: عارف
1: خودی ولا ام نه جابین ام هاتین ام توصل دهوکی
0: به جهر الابتدایی سیدا
1: بله
0: خاندن چه وای جدی بود
1: خود سیدا خاندن گلکی خان یا مهم بود دفع یعنی ام مت خاند و ام نشون نخونین و نشون واجب خود تحضیر نکن دا عقوبت بکن دا رابن امام
0: عقوبت چه بود؟
1: ابدارات قطعین
0: آها
1: ها بله عقوبت ها یا بدنی بو عقوبت ها جسمی بو ام قطعین دارات قطعین ام رزید کری ام درد خستین ام شام نزاد کی دیال حوالت خو
0: جا با دی بابت هوا فرید کرین
1: اری دی جا با هوا فرید کرین بره دا جا بابت با اجار ام نشش بر
0: بجد هوا واجبیت خود چیت کنه استرسا عقوبه و استرسا دی بابا
1: استرسا هر دو کار
0: بله
1: استرسا هر دو کار بابا نزانی کا فایده وی چا اولی بس بابا استرسا هر دو کار کوتا کوتی المدرسه شی الحاح المدکر والمولجی دسا متابعه مات کرد گفتم با بخوینن کا کتاب و نزانی چه خواندن چه بس دا بجو بخوینن کا کتاب و دست هوا دارین
0: بجد شینی کا بحث ما مستای خوب کرد
1: بله
0: ما مستای کی بود
1: ما مستا بگوست عبد الرحمن علی اسلام بو یا اولی بابی ملا بابی مسعود افندی بو و بابی عمادی ملا سعید بو
0: بله
1: ملا یعنی او معلم دینی بو
0: يعني بابي عمادي قصدته عماد الدين
1: ها عماد الدين ها بابي وا
0: تكو عماد الدين كابو كابن مستابو اوجي
1: مدرس عربي ابو
0: بله
1: ابا بابي يا مسعود جي شو مصر بو مسعود يا المبو اوجي سا درس قوتينا ما بو معلم ويجي درس قوتينا ما بله
0: هوا الشهر مش ما مستايد خود كير
1: قال لك يا ابن اتورا انا ما ببينين حكوش در بابا او كولانا كرهاض با ام دا زفرين شيلا كولانا كادي هما هانت ما عم جيت ترصي انه ما شاف جيت كير بعتي راه ما وزدت كير
0: باش هكا جارك جاره دست هوا دادي بانا يا شيماتي كول قولان كير بالغندي
1: هم ناتورال هم ناتورال جاره باش انت فوق وما بين هكا مديت باينه درجه باش المحاسبه ما كان ورا شو جاره بدسدا بلا يا مو ناتورال
0: يعني دوري دي بابا جيتينا
1: بلا دوري دي بابا شي قال لك مهتم طلبه خو قال لك هما تربيه حقيقي ابو يا المدرسه فدي بابا ما هاش هدي نبوده سر شو لي خوبونو سر بيصان ورزا بونو يعني تربيه حقيقيه هي يا اولي الايتريبو المدرسه بو
0: راسه
1: بلا ولو مفروض ابو يعني تربيه دس بكت المالي بس فتوزاني الجندا مي جنك مشغول انه هاش تربيرينا وشكاو وظلام جي سبيدي شي تاسا شو له خو حطا مغرب فاذا يعني واجبه معلم بيبو بالدرجه الاولى بلا
0: بلا وكانت مجد من كاري خدا ما مشتاق
1: يلا يلا مجد بول خدي بدا بشتي هنجي جي بشتي يعني وقت هنجي او خو مفروض ابو بس حطا نبربو بس قال جرى دمائين ايفورجي درسا بجنما درست نخو
0: درست اضافي
1: درست اضافي شنخو ابو يعني بي نمحاضر ابو اشتي في قابين اما دا منهج خو خلاص كانوا دا ما تبقهينن دا بلي مهتم ونقرك ما
0: يعني نوكي في قابي درست خصوصي
1: ناخر ناخر درست خصوصي نبو ننك ناخر نبو درست خصوصي
0: بلي هنجي قزا بو دوك
1: بله دوک قزامو بله
0: تربیه لی نبو
1: نخه تربیه نبو پشتی به سال شستونه تو زنی بو محافظ اش نیکات تربیه ادبیم اول وقتی صدامی ادبیم عبدالرحمن محمد سعید عبدالرحمن مدیر تربیه بو
0: بله
1: پشتی اینکی جماعت دیهاتن بله
0: یعنی مقصد هم جوی بسیاری اگر رن مای اگر تعلیمات اگر تشتک هاد بخرش می سلطان
1: بله خرش می سلطان هم معایده می سلو تربیه می سلو بله گوته مدیریت المعارف ند گوته مدیریت تربیه مدیریت المعارف
0: بله
1: و
0: مشرف و
1: بله مشرف جی داین بوماش می سلطان
0: بله مدیر تربیه جاره که تا دو که سرادان مدرسات که دیپ بیزان معلومات تهید کش می سل هاد با
1: بله بله تاتن
0: احتياجات
1: تهوه بله اكيد قلنا محمود جمر تات
0: بله
1: تات هر سال اجاره كده سحكت مدرسه و چي تهوه بله
0: بله
1: بله او مدير تربيه بو
0: ابا ابتدائي بين متوسطي
1: بله
0: تو كنجش بريفكا هاتي متوسط بريفكا نبو
1: نخير ام هاتين سالة
0: 51
1: صفا بله صفا اكي بوين ام سالة 51 ام هاتين متوسطي هنگي عدادية تكاوا بقابت بجده او تقول ده ثانوية دهوك ثانويه بوش ايكي حتى بينجي طبعا شاش نبيينجي
0: اها
1: بلي ام تاطي نبيره ومدرسات بجي هم يعربون
0: ابا بيشتي دوي بوا محافظة
1: بلي ها انا بلي بيتا
0: محافظة هشتا نبوا محافظة
1: خير صلاة شيس از بين متاسع بيك صلاة بينجو ايكي
0: بلي بينجو ببوره كرم كسيدا
1: ابجورا مدرسات ما هم يعربون امجي مع عربي نظامي راسية يعني فيشك ما صعوبة صفا اولي دوي ما صعوبة تستان تحطم تبجهين بو ما عربي نظوني مدرسة ما جميع عرب وشو مدرسة كرد نبون بس دوم مدرسة ما هبون يت الرياضي إيك النبي أفندي خود جرازي النبي محمد جرجيسي بديبو يديجي إبراهيم النجار يزاخوي بو أبا مناسب ونشيب سدائية إلى بو تدريس رياضي يدي همي يت مدرسة مادة علمية يدي همي عرب
0: يعني كرد نبون
1: قات
0: كيم بون
1: ناخي نهما إيك جي نبون
0: بله
1: بله
0: باشا سيدا تو که اینجی و تا خلاص کرد؟
1: بله من پنج خلاص کرد.
0: آها.
1: بله صفا سالش پنج و شش بو مظاهره چیز پنج و شش.
0: آها.
1: بله من مظاهره کرد او بو وقت تأمین قنات سوئیس کری مدرسه چی به هبو ولد دو یک دو نسالم دبا خود جرازی بیتی دی به نام بو ما پشت اینجی زنی کشیو عنا ام تحریث کرین کو ام مظاهره بکین. والمسير بونا مظاهرة البغداد بو تأييد جمال عبد الناصر إنجي بو تأميم قناة السويس ضد إنجليزي بجا أواجب تحريض كرين والله ما جي نظني هنجي دوا قوت ما قوت أمد الصباحي مظاهرة كان إيكي شو عبد العزيز قاضي بو أخذ جي رازي فيت يدي جي ناجي بالتا ناجي محمد بالتا
0: بلي
1: أو جي مروا بمايا أو جي هات قوت ما أميت مظن يبتقل عبدية العدادية قول صباحي أمدي مظاهرة كاين وأبشى أمرو كإيباري هريش ما يعني هر ما صفا كي دوسي كي أمبرينا قالي ناجي بالتا وعبد العزيز قاضي أمبرينا قالي برا قوتا ما صباحي سعده
0: ناجي بالتا بابي جيار دكتور جياري
1: بابي بابي بالي
0: بالي
1: قوتا ما الويري يعني شتي كوبونا كيبو ام هر صفحه که ایک دو اکید مازم بر بوین گوتی صباحی یت ادبی هر شواده کلمه که چکد و یت علمی جی گوتی هن کبی سعده بالضبط هر ایک شواده در کبی صفحه خو مدرس زانن هر کبی کی و کی و گوی خونه در مدرسی هر را در گهاب قطعی صف صفحه همی صفحه در در کبن بجه در کبن مظاهره
0: بجه افب دوزی کی به وکر باب اجتماع
1: بله ایش در بحشتی طبعا
0: ما هیش چط ترسیان
1: هم ترسان هنجي شرطية أمنا شرط دسي شرطة ده
0: تابعي كيبو أو أمن الشرطة
1: تابعي بس أبتري ملكي بو هنجي وقت ملكي بو ده بلي
0: ملك فيصل
1: بلي ما فيصل فيصل بو فيصل
0: يكي يدوي
1: يدوي فيصل الثاني بو بلي أم ولا ما خد درس كير أم هاتين ما نقول تكسيج هما أم بو نيت مازن مجي كلمة شكل بيشش جملة قلت بتجد كلمة يا خنيت يا أدبي
0: كردي
1: أنا أجي قلت من مناخب عربي بو
0: عربي
1: بالي ما نظاني كردي والله رجع بواشر بو سعده أو دركة أو عبد العزيز الخاطة درجة صفا ما فكر نوجي شو درجة صفا علمي فكر بيجي وأم دركتين أم هريش ما شو درجة صفا كي فكر ما قلتي مدرسة قلت هذا أشدو أشدو دركب جميل أفندي شركر قلت كرو أو شيء نهاري حتى جميلة في دركة صف همي دركة
0: تبوا مديرها وكي بو وقابي
1: مديرها جميل رشيد العمادي بو
0: أها
1: بلي والله مروبا كم يعني جالك خوش إداري
0: خلقي بو عمدي بو
1: قدير بو بلي عمدي بو
0: بلي بلي
1: والله عم دركتين طلبين مجم قوتا تاي متوصل زاخو نبو العمدي نبو هميد قل مبو زاخو عمدي هم همی درکتین هاتین سجسری پا او جسفتنی همون دهوی اما هاتین نک اویتر پانزی خانه باروی مد گوته پانزی خانه کویره هبو او بویا کبن اما سری جسری وقامه
0: گراج اکشی بیره
1: گراج نبو هنگی نه نه خیر اما گراج افراز سر بو اره والا اما هاتین اویره معاون بندی معاون تیت خوش تیت و همی دار دست وادا باستونه دست وادا
0: و عربن
1: و سلاح جی نه نه گله کرد بود جی اما معاون کرد بود
0: بله
1: حتا برسیه با گود کره من دی بابت های محتاج هوانه و چون مظاهره این که نور سعید و اویتر هتافت هوا نا کوید ملک فیصل نا کوید هتافت هوا گی بجید یه سقوط ما سقوط هوایه و شول جمال عبد الناصر ما جا هتافت با آبون يعني جمال عبد الناصر يسقط ملك فيصل يسقط نور السعيد هذا هي تفيد بابين
0: جمال عبد الناصر
1: نشام دابون أريد هم
0: ملك فيصل الكيري
1: نشام دابون وا ناجي خده جرازي بيت وابين
0: باشا سيدا إنه جرتن
1: بلي بلا بجا أم هاتين حطا بتري دي بايا شارع أم هاتين جهه چله سیکا چلی نه
0: آها
1: مقابل مالا مالا مصطفی به خود جرازی بید ویره ساحاکا فره بو مداره لویره بو مداره
0: مداره
1: ام چول اصلا مداره ما کلمه خواندرش و ام هتاف دان و ام هاتین بشته هنگی مزان شرطه هاتن قوة سیارش بیسل هاتن ما ام روین هر ایک چوار هندی که از بمو او مگوته تا او زرنگری اولی برازای وی از حسام و ام ام رابوین ام ام روین چوین همو ام روین چوین بریفکا او چو گنده خو اجی چو ما بریفکا او دیجی ما نبری هندی ما نبری هاتن گرتن شوی کت کتا گرتن نزیکی ده پازده که گرتن هم بشن اما این ام روین چوین الویری جی ام ترسان
0: عقوبت وا چه بون؟
1: خودی همه عقوبا و او برن وی سالش کسی واشو برن رواندس معسکره که
0: نكو حكم مؤبد اعدام
1: لا لا لا لا لا لا سجمونا شربوا اما طلب امرينا برنا ويري بنا رواندس بنا مارش مال الويري اوصلش كي سوا شوف ايش تيجي بردن هافينا
0: بله
1: بله
0: سيدا تبينجي خلاص كده
1: بله
0: معدلة تباش بو
1: خدم عدل من اس اكمال بوم تاريخ الاسلامي اي عنده بو عرف خدي
0: بله
1: و معدل ميجي البيب 64 بو كيم بو نسبتا مهنگی جا اسراب من اقتصاد جی تقدیم کرد گل اوتره دا اقتصاد بشیش بو ما دیوی کتاب بشیش بو مگوتی ادا معدل خور راکم و درسا دیشی یا اوتره
0: دا معدل خوب چکی زیده که
1: و درسا طبعا درسا تاریخ اسلامی جی لازم است جواب اعاده کم دی
0: بله
1: با احمال ببین والا مخاند ناجا با معدل خوش الحمدلله زده کر باش ما هم باش بر کر با کتاب با اقتصاد ایک جار خودی وکیل من هشت افتش تکستان معدل خوش زده کر
0: بله بله
1: آره والا بله
0: پشتی اینگی سیدا
1: خودی پشتی اینگی سیدا اچو ما کلی عسکری متقدیم کلی عسکری بله کلی عسکری گوتا من پشتی ما همی کرین یعنی همی امورت ایت مطلوب ایک دگونه عقید محجوب بینامتیت بر ما واسطه کر بود یلوی اشو ماجور قلتم ابني انت مقبول بس اسمك روح عدل اسمك وتعال
0: بو
1: قلت نوبي مشى قلت نوبيت المدرسه محمد سعيده نوبيت الجنسيه عراقي سعيده والتجنيد جي سعيده قلت لازمك كي ابجا سعيد ابجا محمد سعيد
0: يعني
1: بلى
0: جار انت جار بجت محمد سعيد محمد سعيد
1: المدرسة محمد سعيد هو
0: بريف كاني
1: هند
0: جراجي سعيد محمد
1: جاب دوم تبيش ما ليش هو أبو قلت من تعديل كا ولا أصحاب ما ده هو كا أسبوع أكمل ما يبو امتحانه منا أزاي مالهم إيش مالهم تاريخ إسلامي وتقديم اقتصاد جا تقديم كده بو تعديل معدل شو ما شنيك أتريش وشو ما بين بده هو وشنيك وشو ما محكمين أبو خد تعديل كا ده نهدر وشل من اسنا خوينم نشم بخوينم مگو بابا لازم نما ما اوراق تخو هلان ام بطال كل كل عسكري نشومه اري والله قول دوره كافبي افصل الدوره اوليه دار دوره تربويه ذات السنه الواحده تقول لي بيسل اصلا متقدم بدوريكر مو معلميني وشو ما دوري اس قبل بو
0: وتتدريس الميسل كير
1: نخير اما صالك خانت خانت صالك بله ما خواند سال کلویر دوره پشتی دوره خلاص بی ام تعیین کرین هی با هشت پشتی ثوره ثوره 14 تموز 14 تموز وی سال بو سال 58
0: بله
1: ام وی سال هی با هشت ام تعیین کرین محتاج معلومه بو از تعیین بوم چون ما کرکیک تعیین همون کرکیک بله
0: بو چی دهو که نه؟
1: نخیر کس المحافظه سلت عينا بو أم هميد تشوينا تشارلي و أم هج ديالا و سليماني و كاركيك و أربيل أم هميد الدوري بينا بيري
0: بله
1: بله
0: باشا تعينا تابا كنجي بو الدهوكي
1: تعينا
0: الدهوكي الدهوكي وكو ما مصطع
1: الصلاة شيستي بله الصلاة شيستي كاركيك من بدل كرد يال إيكي خلقي كاركيك غير أبو من تبدي بدل كرد و بچونا بغضاء معاملة بدل ما شكر أصلا ما جهوي الداوديه او جو شو جيب الكركيك
0: ما تو موالي چندي سيدا
1: 36 مرا
0: 36
1: بله
0: ما شاء الله تو سرخوي
1: مرا
0: خلك خلك
1: هيكله هيكله باي بس
0: خلقت جلك خوش هاي
1: جل ماي برا بس
0: باوريات بيت خلقت جلك خوش
1: الحمد لله الحمد لله
0: خد صحتك صحتك خوش كده
1: نحمد ونشكر على كل حال
0: بله اول تعينه بيشتم تهاتي دهوكي
1: صلا شيستي
0: شيستي تهاتي باشا السر شو راتب راتب تا چند بوندي
1: خد راتب من هنجي 36 دينار
0: 36 دينار بله وتيراتك تيرا عائلتك
1: بله والله بمن وصل من جنينا ومن خاني كريجرد دوكي والحمد لله على ولاس بمناد بو ما جالي بو برا شوفي عالمي هم يل موظفي با
0: معلمي بو
1: معلمي شيء بس ما وظيفاك هبا يعني كشوي مقدرة
0: راسة
1: مرفهة النبو
0: بيجين بيجين معلم توي سردمي دا جالك بقدر بو
1: جالك عارف خبي
0: وقات الرباط وكشخة
1: بقابي تصوير علي شفت دا تلفون هم دا عزو جماعة اخوام شوين شوين حطا جري بالطاي ترى سفرة مدرسة بقول حتى جري بالطاي.
0: إنتو نبيري.
1: أوضح شنو.

0: لوكو عم زيت النابو
1: اه ده شنو تبعس الديري اذكر
0: لا ديري ام ام ام, أم شو لا بيري بو هو صار نزيب بياب شو لا بيري بس سافرت مدرسي بعد بر الحطا جري مالطاه
1: يا دير بو جري مالطاه
0: بلا يا دير بو بعد شو خاني او نابو انت اري والله مالطا مالطا سريها بو مالطا بني كفلا بو يا بصر والله
1: بلا سيده تقوت يا سيده شو ما ايجاري بمخانك ايجار كده
0: بلا
1: خانته ایجار تیری با یکی که بود ایجار کرد؟
0: پشتا اوتری حمامه و منطقه گوت منطقه محل حمامه
1: محل حمامه
0: محل حمامه الوی بای پانوراما
1: نیک مطعم ابو عماد گفه گفه؟
0: ابو عماد الوی را بزنم مطعم که الوی را گراج که الوی را گراج پانوراما پشته
1: بله بله جه صحنا
0: بکر بود دینار نیب بیرام بالضبط نایت تن دبو اب حدود دبو
1: خوتیرات اتکر
0: گالت نام اتکر علی والله الحمد لله عزیز ما مرفه بو ينام بس شو ساعة النادي بو العب ده بو ينام
1: بلي
0: بيسالو بو
1: بلي بلي
0: بلي جل كده ما تدي تابو هم يتمرتبو هم يبدلوا ورباطوها في قبي سيداي هم يتقال مد هي بتصير وياي قلت
1: الراستا الراستا
0: لا والله
1: جل كده ما تأتي كذي بو
0: هيك هم يتفتي مرتب درست
1: مكواه بون
0: نا والله المال أوتي كنا
1: شو المال أوتي كنا
0: مال أوتي هبون أوتي تأبتري بنيت يت كومره
1: كومر
0: دا جان جانو ودا ناصر بلات بلا كانت يداو ودا أوتي كنا جنكم ما أوتي كنا ما هريك ماله هو
1: درست
0: درست
1: حسب الرسول كل
0: والله وصل
1: تشان صلاة تدريس
0: مسيه إك صالو هشت هيبام تدريس كنا
1: باش ت ت تشو بابات تقول سيدا
0: خودم انگلیسی دو تما سری خوش سال اولی حطب دیمایز ده دو ده یازده سال که جسم من متوسط مناسبم میشل تدریس متوسطش بکر بله
1: نه درست خصوصی
0: بله بله پشتینگی نه مدرسه بوم از پشتینگی درست خصوصی پشتینگی نیبرو بون دیم بله من درست خصوصی گله که دوستیم بله
1: تیلان
0: بله
1: تیلان
0: بله بس چه ممنوعه تو درسات بیجا طلب خو طلب تی صفه چنان بی تو درس بیجی خصوصی. اگه تو درس بیجی پروش نه چه بی تو درس خصوصی بیجی. اما یه دی عادیه غیر مدرسه یعنی.
1: و کی وگاه به؟
0: هک پی حسیا بنا طبعا یعنی عقوبه بو.
1: درس نه و کی وگاه به؟
0: نه خیر وگاه عادیه.
1: ما مستحر درس خصوصی دت طلب خو.
0: ود بیجن بیجن دک اص طلبت بیجن دک مساقط که درس خصوصی بیشتر ما وگاه به.
1: بله بله.
0: وی بری و صنف و نه خیر.
1: سيدا منو تصحبت كي جارك تاع كوري شيخ كي عربه قطابو
0: اه بلي
1: هل شو سارو برب
0: برا الصفا اولي بو صفا اولي متوسط مدرس
1: يعني قطان هبو
0: بلي قطان هبو هنجيجي اب جارا هاد ما صفي قلت كا واجب خو وكان ابي واجب نا شكل بو بي دو سي كاكا والله مش دون انا سنجي صفي هل كاك من كان دارك بدا سي طوضا بشتي ادركتي صفي مراقب جهشت من قلت استاذ ايش سويت هذا ابن الشيخ اجا اوتري مش قلت والله باكو شيخ ما شيخ ماكو عند
1: اي واحد
0: اي واحد ما يحضر قلت شي واجبي تحضر ما كتب معاقبك عقوبه دينبر مدير جيت ما تحسكوا ما مش قلت قطين زاني والله بشتي هنجي او خوها طلبه هات هدف ما بشتي هنجي قلت استاذ انا يعني مروه كي مؤدب وقلق كوري شيخ عرب وهي شمر بو هات هدف استاذ انا العفو نبي وخليل بو بجو وصا شي بو صدفه او بشتي امري خودي كريب شان صاله بس صاله مدرس قلنا كوريوي درست خصوصي مالاوام قلنا كوريوي
1: او طلبه
0: او طلبه مالاوي الحي العربي بو اري والله قلنا كوريوي نوافيه ماي حتى بقابه از بگو به که گل مهابید بس با کردی ها و گل نوید اصلا ولید کرد
1: هنه طلب تنو که
0: بله
1: اول میسل دو که اما جان دامد
0: تیت دفمل پارکا تحسینی اما او طلبت ما بونید بیسیلی بود
1: پارکا تحسین تا
0: گل بله گل اجاز دوینه
1: پارکا تحسین تای
0: ها بس چما میره باری بله
1: ای
0: ام جماعت اک چی نبیره ام شتی من مستهلکت متقاعد
1: نه نه سیده نه نه بار کسی که تقاعد بود استهلاك بود
0: بله بابا نجمع وصل يا شباب ام دبش شابت عالم مستهلك
1: راس راس اب جاي واو طلبت وقت تدبين
0: بله
1: شو احترام التدجرن
0: خذي قالك احترام عندك قانون يصم مغلبه بس هو من ياسن ما من ياسن قالك زياده احترام ما ديروا تقديره ما تكمل
1: يعني امشين بيجين خاندنا
0: بره
1: بره.

0: اش خلت بيجي هنا تشتا تظني از شو عمري منها احتمالا من قال ايش بيك البنت تشتا انا شو
1: مش كده مشكلة لي لا تشيل بلا
0: من ايش بيك يعني ما عفوا كتجيبوا
1: قال تو عفوا سيده قال صحبات تبين بين كريم بس هم ناينا بلا برو وهم ساعتك اجدا ناينا كريم
0: ناينا بلا برو بينا
1: خير حالك يا سيده ثابت ما تشكم رز احترام بو
0: جنابك تاكو زحمه كشات وعطي ديف مره وتاسينا ما بينا ازب من مشتاق جماعتي هم
1: بس ثابت جارك هذه جماعه تشكم بخيرات السر ثابت
0: صاغ يا عم
1: درج صاغ سيده بله گدارو بینرد خوشتیبی به چند یماتین دومه که خلقا به جارش برنامه ایکش خلکی وکو هر جار حتی میبانکی دیتر امو هین بگینف ایک خاطره و خود گله و بید
2: دهوگ رادیو 88.5 88.9

من عشق تشجكم شازادي كردستانا دسلبا الله يهلا قرم اسمر وخانا دانا بمكران امني كشتيا امرودكم وزور جوانا